محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامها وأدامها واجعلنا منك الصالحين. استقيموا اعتلوا تراصوا يرحمكم الله. سووا صفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. سنة جماعة لرسكن صاف رب ربات كان صاف. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبر تكبرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

إليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

فهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير.

0: وسلم توحيدنا، وسلم إيماننا، وسلم معرفتنا، وسلم أرواحنا، وسلم أجسادنا، وسلم كل شيء أعطيتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، صلى على النبي.
1: Syukur Alhamdulillah saudara dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah yang juga telah mengimamkan solat sebentar tadi. Maka berakhirlah solat Jumaat hari ini 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 4 September 2026 Masihi. Saudara intipati khutbah sebentar tadi bertajuk wakaf ketika harta berhenti pahala terus bersemi, yang boleh kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan seharian kita, yaitu amalan berwakaf merupakan pelaburan akhirat terbaik yang menjamin aliran pahala jariah tanpa henti walaupun kehidupan dunia telah berakhir. Bersempena bulan wakaf peringkat negeri Sabah, marilah kita bersama-sama menyumbang menerusi wakaf tunai serta mendaftarkan aset harta wakaf secara rasmi melalui Majlis Ugama Islam Sabah MUIS demi memastikan kelestarian harta, pengurusan yang telus dan keberkatan jariah yang berpanjangan. Sehubungan dengan itu saudara, sekian sahaja siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah Kota Kinabalu untuk hari ini bersama dengan rakan setugas dari unit siaran luar radio RTM Sabah Syahril dan Jusrin, dan saya Syafif Syahiran Deni selaku pengulas hari ini mengucapkan assalamualaikum dan sehingga kita berjumpa pada minggu hadapan. Kita kembali semula ke studio bersama Edith di Konti Sabah FM. Silakan Edith.
2: Baik, terima kasih DJ Syafif yang telah membawakan siaran langsung solat fardu, membawakan siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu sebentar tadi.
3: Baguslah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janji.